0: حدثت باستغراق تأمين كريرانية كورس أيضا لدات تقول كنا شبوت ولتو يستطيع تركو بويو نميشي بروي أبانسكي ستودنتا نيولتا سبراتي تومو ديتو سبوك لوشي
1: أنا
0: أقول لك أن